شنقي كاميك دومينغو مسا كاميزا دومينيكال خبرهم كي لاخشنا قام قانقا ترسميتي تخورا ميسا او كينتتو جلال قانتا خبرا كومونيون اسبريتوال بنديسيون شبا اي فاليس دومينغو.